0: هي معقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدمة يا عزيز مقدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدمة يا عزيز مقدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي بنت الجاله.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Für die Entdeckung Amerikas kam diese Phyllis. Die verbreitete sich in den Wäldern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Wälder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpulverisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من دون إن يشف ما جينا وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجماجين وحال مثل جواهر حسن أبيض صافيا يذوب لجد مثل بين جواهر صافيا غدا مثل

ترى أننا ما تجري بسطحها فلا ندري أين لم ترى ولكنها انبرت عليه المجاري ألم ترى

كمثل محب وعيد بالدمع في التحقيق غير غمامة وعيد ذا الدمع تفيض إلى الآساد من السواقيا.